0: في القيلولة يهدد الذئب حلمي باليقظة.
1: أرديوا الراديو للكوباي.